از قاعد دورن تورا يبرد بسيمين سترطي يا قشمن بس دي افتت تشميمن عما نو كامل اسكاب رادا ابا موكي من مت مرابا سقام و غوشي فندي برادا اسياطا دريكا ابتاغ اسما مير بتكم تبلياشا اكور افشا من صبر افشا